0: شون؟
1: فنلته درهما وقلت له قد آذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد ولك علينا الوعد من بعد، وهذا الدرهم تذكرة معك، فخذ المنقول وانتظر الموعود. فأخذه.

فتقسمي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا، فتبعته حتى صار إلى أم متواه، ووقفت منه بحيث لا يراني وأرى، وأماط السادة، فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري فنظرت إليه وقلت: ما هذه الحيلة ويحك؟ فأنشأ يقول: